بونسوار عزيز عزيز الريفي كذلك نور الله يحفظك لا فامي. بونسوار محمد مومو على النبي. سالو ا تو الموند. هيا تعالوا تعالوا مرحبا بكم معنا. فيني نو فوار ايسي على راديو 71 كور ادوار فايون. مرحبا بكم معنا فاطمة سو سوار. فاطمة حسون. بونسوار سيمون كي افيك نو. سيمون نشاط معنا. سيمون نشاط مرحبا بك خويا سيمون نشاط معنا. فاطمة بيسي سو سوار اون ديريكت اون لايف. بدر وهبي اون ديريكت. سي محمد معنا وناس قنيطرة. زيت زيت

18 minutes sur la clé des ondes. شكرنا على حضوركم معنا الليلة. تحية لكم مستمعين الكرام. انتم دايما برفقة همزة توصل إذاعة مفتاح الأمواج. Émission Très d'Union, Radio La Clé des Ondes. مرحبا بناس كازا، مرحبا بناس وهران، وهران وهران، مرحبا بناس قنيطرة، سيمون.

0: Fatima Hassoun pour Hassouna. Hedhoud est avec nous ce soir, Hedhoud. ميكرو ميكرو فازي فازي على الميكرو فازي فاطمة يلا فاطمة
1: دي بخطر حسنة وحسنة ومعز سوعة القسمية صافي بليزير وني وتلمون صافي بليزير
0: مرحبا بك مرحبا بك
2: مرحبا بينا

وبخيس كان عشق راسي مرحم مديت جدي على جبل حامي من قولة كويت ومن حسب هالنار من قولة كويت

الفرنساوي عطينا لك الاغاني قبيله، دابا في واحده في خاطر سي محمد كازاوي. تعال تعال اركب حذايا وغير ونسني، تعال اركب حذايا وغير ونسني، شكون اللي قالها؟ قالها داودي. تعال اركب.

فاطمه فاطمه قول له قول له سي محمد قول له محمد كازاوي تعال اركب حذايا وغير ونسني باغي نسافر وباغي نعيش واللي كنت نبغيها واللي كنت نبغيها جمانف عليها دارت معايا غلطه وما يهمنيش يلا داودي اون ديريكت سوسوار

ماشي هذه قلبي قلبي. شكوننا فاطمة؟ جاني الو قلبي قلبي جاني جاني قلبي قلبي خليجية قلبي قلبي قلبي مشي مشي سمارة سمارة جاني جاني اوكي جاني جاني يلا شوفوها جاني جاني تك تك تك تك جاني جاني يلا جاني جاني الحب الحب جاني. لا شوف عندي هذه يا فاطمة قولي لي هذه ولا لا. ها هي

0: كنت أبيك نوسسوا فاطمة بسي وفاطمة حسون معانا تحية وتبارك الله عليك والله تبارك الله عليك مرسي بوكو أول مرة وماشي آخر مرة إن شاء الله أعذري لي في الميكرو باش الناس كتصنت ليك الميكرو شون فاطمة يلا وي
1: إن شاء الله تريبك خدي جسوي لا مرحبا بي

0: سير بالخدي ان شاء الله. فاطمة وجمعتها من ما عند حسون ما عند حسون عند
1: كنت تتعامل من كلام.